التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي.